0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
3: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.
1: بالله من الشيطان الرجيم
4: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
5: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

فرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح

فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه

قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجره

النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة

ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك

هواهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد

ما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه

0: وكما سبقه من أحاديث فيه التزهيد في هذه الدنيا، وألا يشغل العبد تكاثره فيها بالأموال والتجارات ونحو ذلك عن ما خلق لأجله، وأن الإنسان يتكاثر ويعمل على تكاثر المال عنده وتكاثر أرقامه وأعداد الأموال التي يملكها والعقارات والمساكن ونحو ذلك من الممتلكات، ويكون مشتغلا بها، يقول مالي مالي، أي يرى أن هذا ماله وأنه مال كثير. لكن إذا تأمل فإن الأمر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، أي ليس لك من مالك إلا ما انتفعت به في دنياك بأكل أو لبس، أو ادخرته لآخرتك أجرا وثوابا يوم تلقى الله سبحانه وتعالى بأن تكون تصدقت فأمضيت. فإذا مال الإنسان ينحصر في هذا، إما مال يأكله أو يلبسه وهذه فائدة دنيوية، أو يتصدق فيبقى أجرا وذخرا له يوم يلقى الله سبحانه وتعالى، وما سوى ذلك فهو ليس له، وإنما هو للورثة، وكانت مهمته في هذه الحياة خزن المال وحفظه للورثة الذين يقتسمونه من بعده، كما قال القائل: وأموالنا لذوي الميراث نجمعها، وبيوتنا لخراب الدهر نبنيها. وهذا فيه أن الإنسان ينبغي أن لا يشغله ماله، وأن يحرص على الصدقة حيث يمضي شيئا ويقدم شيئا ينفقه في سبيل الله فيجده ثوابا وأجرا يوم يلقى الله سبحانه وتعالى، ما إذا كان شحيحا ويجمع المال أكثر من المال ثم ماذا، يموت ويصبح المال كله بكامله للورثة، لا يدخل معه في قبره منه شيئا.
1: Kemudian beliau membawakan hadis Abdullah bin Syakhir, itu dengan dikasrahkan shinnya dan kha yang ditasydidkan, bahwasanya ia berkata, aku mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ketika itu beliau tengah membaca Al-Hakumut Takathur. Kemudian beliau bersabda, anak Adam berkata, hartaku, hartaku. Hai anak Adam, kamu tidak memiliki harta kecuali apa yang kamu makan, kemudian habis, atau apa yang kamu pakai, kemudian rusak, atau yang kamu sedekahkan, kemudian merelakannya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Hadis ini, kata beliau, sebagaimana telah berlalu, ya, dari hadis-hadis yang lainnya, yang menjadikan seorang hamba itu hendaknya zuhud dalam kehidupan dunia ini. Dan agar ia tidak disibukkan, ya, seorang hamba jangan menyibukkan diri dengan kehidupan dunia, mengumpulkan harta, ya, sehingga akhirnya ia lalai dengan dari tujuan penciptaan ia, untuk apa yang diciptakan di dunia ini. Seorang manusia kita lihat, ya, berlomba-lomba memperbanyak hartanya. Ia berusaha untuk berlomba-lomba, ia memperbanyak jumlah hartanya, memperbanyak, ya, tanahnya, rumahnya, sehingga akhirnya dia pun kemudian sibuk dengannya. Ia berkata, hartaku, hartaku. Artinya ia memandang itulah, itu adalah hartanya. Tapi orang yang cerdas, apabila ia memperhatikan, ia akan mendapatkan bahwa hartanya, hartanya hakikatnya adalah yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini. Yang disebutkan kata Rasulullah, wahal laka ya ibn Adam min malika illa ma akalta. Wahai anak Adam, hartamu itu adalah hanyalah yang kamu sudah makan, atau yang kamu sudah pakai, atau yang kamu sudah sedekahkan. Artinya kata beliau, ya, sesuatu yang telah makan itulah hakikat harta kita, yang kita infakkan, yang kita, ya, apa namanya, infakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita harapkan pahala padanya, itu adalah merupakan harta kita. Adapun selain itu, wa masih wadharik, maka ia, apa, bukan harta dia, tapi untuk siapa? Tentu untuk ahli warisnya. Bukankah

0: الجبال سيرت
1: وإذا الجبال سيرت
0: وإذا العشار عطلت
1: وإذا العشار عطلت
0: وإذا الوحوش حشرت
1: وإذا الوحوش حشرت
0: وإذا البحار سجرت
1: وإذا البحار سجرت
0: وإذا النفوس زوجت
1: وإذا النفوس زوجت
0: وإذا الموءودة سئلت
1: وإذا الموءودة سئلت
0: بأي ذنب قتلت
1: بأي ذنب قتلت
0: وإذا الصحف نشرت
1: وإذا الصحف نشرت
0: وإذا السماء كشطت
1: وإذا السماء كشطت
0: وإذا الجحيم سعرت
1: وإذا الجحيم سعرت
0: وإذا الجنة أزلفت
1: وإذا الجنة أزلفت

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya

0: راديو رجاء للذاكرين والذاكرات
1: إذاعة القرآن الكريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: Orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan.
2: Salat mempunyai kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah rukun Islam yang kedua.

0: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.
1: 104.3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.

0: يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.
1: راديو رجاء منبر شهاية سنة.
2: قال الرسول
3: صلى الله عليه وسلم
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi.

فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن.

وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال

فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني

وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا

بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير

ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: Umur 40 tahun adalah umur yang seharusnya orang berpikir lebih panjang lagi.

0: أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب